0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا ونبيا
1: حضرت محمد صلى الله عليه وسلم amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca, Peygamber Efendimiz, vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise, ey Allah'ın peygamberi, amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda, Peygamber Efendimiz ise, namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: الفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا ونبيا.
1: Profesör Doktor Cevat Akşit Hoca Efendi'nin sunumuyla Süleymaniye dersleri başlıyor.